0: سلام تنب صحكم زخبركم سمعتنا من دلاو على تعربي راديو بي بي سي انه جميرو نيتيوبيا وين زالو ابي قداي سدتين عطات زيت محلالفة حدش وسان بيت فرد امريكا حدش منستر الزباو من محدارات ارترا من مخانو ترقاقيتهم عصو تريون دا وانت عالم كل تشحن عسران شدشتن من تأيان أتقعتي متشوتي نحلو تلدات أتقامي تكوين زلا
1: وانت عالم تخنزي ما يزوز حل صباح يكون سيجل حيكون زبل دا نقول كاوس تكفتان يرني جيد حرسان شو منتن عامد يشوتو بزيحلو انك عيني زاخب لك تنعوك قعسي تريك الرغا تسيرو
0: حد سرت زينا تاتونا اللونا لاين تقاب نزمد بن عصر تحموش دقائق مرحوئي سناي مكتتال لعلوي بيت فرد أمريكان تي من محدار بريزيدنت دونالد ترامب نسدتين عطات حيتين سوريان قزيوي حلو حق عقور تي بي اس كرهبو زحق الزنبرا السرارحة نمو قرات زواسدو وسان زدقف وسان هيبو تسفى لمارايا
2: اتلا علوي بيت فردي زهابو وساني ابا امريكانا يمسنا حمسلو من محلاو ترعانا غريبو وساني من قستي بقزيا ونت كأقاد نزقو برو ايتيوبيا ويان سخدوو مسرح فردي تلوى خمزة حدر حادة تبغى اميغريشن نبي بي سحبيرو ازي قزيا ويحالو وازلو وخونتات وي temporary protected status تبها لا سرارها كاب قتشت تفوترا ويحادقاتات ويكال تاو حادقاتات زقات من هاقرات زموت وسدتنياتات ابا امريكا خطنحو زخلوم قزيا ويحقا ويحالو من محدار بريزيدنت امريكان بر جو بايدن نز حلوان ايتيوبيا وين دحر خوينات تقراي هيبو اميو بزي حلوا زين سلست عامتا استاد حموش تشح ايتيوبيا وين تتكام تخمز خونو ينقر انتخوني ابلعل سدتنياتا ترير مرقتي خحز سنحن من محدار ترامب نزي مستلا ابلعل زيقاتات ايتيوبيا هيتين سوريان حويسو كاب حيالو هاقرا زمسو سدتنياتا ترخبو زنبرا اقل قلوت كقتا غير الله اول حتى حساسني ايتيوبيا وين زوهاب زنبرا حلواتات كبكع زو ሚኒስትሪ ውስጥ አዊጸ ታሜሪካውን በተም ስደተኛታ ታውሽት ሱሳ ማልታት ማለት ክሳብ ለካቲ ታባ አሜሪካ ሆጾ አዚዙ ነይሩ ሰለስተ ኢትዮጵያውያን አፍሪካ ኮሚኒቲስ ቱጌዘር ምስተባለት ሐላቁ ጉጅለ መሰላት አፍሪካውያን ስደተኛታት በመኻን አቦስተን ዝርከብ ቤት ፍርድ ጥርዓና ቀሪቦም ለዚ ጉዳይ እስራኤል ዳኛ ፌደራል ድማ ለቱ ጉዳይ ንመመርማርነት ስጉምት በመእጋጣን ህት ኢትዮጵያውያን ክና ዋህ ዝገብር ውሳኔ ሄቦ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ አሜሪካ በሐሙስ 25 ተንሰነ ለተሻን እስራኤል ሽድሽተና በዘህለፈው ውሳኔ በተመሳሳይ መልኩ ግዚያዊ እገዳ ተዋሂቦም ዝነበሩ ወስደተኛታ ተይትን ሶሪያን ይመልከት አበ ሚኒሶታና ኢሚግሬሽን ጠበቃ ሙላ ዓለም ጌታቸው ንቢቢሲ አብዛሃበቃል እትላዕለዋይ ቤት ፍርድ ዝሃበው ውሳኔ ነቲ ዝካየድ ዘሎና ኢትዮጵያ ይግባይውን ክምልከት ከም ዝኽእል ሐቢሩ ውሳኔታት ላዕለዋይ ቤት ፍርድ አሜሪካ አውሽ ተሓደ ጉዳይ ከም ዘይውዳእ ዝገለጸ ሙላ ዓለም አበ ቀጻሊ ተሕቶት አብያተ ፍርድ ተመሳሳይ ጉዳያት በዚያ አገባብየን ከ ዘኦ ዝግባ ዝብል መምርሒ እዩ ዝፈጥር ኢሉ ጉዳይ ሄይትን ሶርያን ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝወሰዶ ውሳኔ ኣብ ታሕተዋይ ብርኪ ዝርከቡ ኣብያተ ፍርዲ ዝኣገድዎ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኣሜሪካ እዩ ሚኒስትሪ ፍትሒ ንጉዳያት ሄይትን ሶርያን ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጥራይ ይወሲድዎም እቲ ውሳኔ ግን ንኩሉ ሰብ ዝምልከት እዩ ይብል ሙሉእ ዓለም ብመሰረት እቲ ጠበቓ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኣብያተ ፍርዲ ፌደራል ንከምዚ ዝበለ ውሳኔ ምምሕዳር ትራምፕ ንምዕጋት ስልጣን ኣይነበረንን ይብል ነዚ ውሳኔ ስዒቡ ክፍሊት ድሕነት ሃገር ወሲኹ ነቲ ብመሰረት እቲ ኣቕዲሙ ዝወሰዶ ውሳነን ግዜኡ ዝተናውሐ ሕጋዊ ሓለዋታት ከም ዘቋርፆ ገሊጹ ይኹን እምበር በዚ ኣገባብ ሓለዎኦም ዝተቋረፀ ኢትዮጵያውያን ብናይ ስደተኛታት ሕቶ ዕቑባ ኣብ ሓዳር ዝተመርኮሰ ቀዋሚ ነባርነት ብስፖንሰርሺፕ ወይ ብስራሕ ብኣሜሪካ ክፀንሑ ውሱን ዕድል ከም ዘሎ እቲ ጠበቓ ብርሁ እቲ ብሓደ መንገዲ ዝተረኽበ መከላኸሊታት ናብ ካልእ መንገዲ ናይ ምቕያር መስርሕ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ክብል እውን ወሲኹ ገሊጹ
0: ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሐድሽ ሚኒስተር ዘባው መምሕዳራት መዚዙ አምባሳደር አብደላ ሙሳ ዝለዓለ ሚኒስተር ብምዃን ነቲ ስልጣን ከምዝተረከበ ተገሊጹ
3: ኣብታ ሃገር መዝነት ሚኒስተራት ይኹን ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ብወግዓ ካብ ዘይግለጽ ዓመታት ሓሊፉ እዩ ኪኖ ብወረ ዝናፈስ ሓበሬታ ድማ ኣብ ዜናዊ ፀብጻባት እዩ እቲ መዝነት ንህዝቢ ዝሕበር ሎም ዓርቢ ኣብ ዝወፀ ፀብጻብ ዓብደላ ሙሳ ከም ሚኒስተር ዞባዊ ምምሕዳራት ኣብ ሓደ ብዛዕባ ትምህርቲ ዘተ ኣኼባ መሓደርቲ ዞባታትን ካልኦት ሓለፍቲ ሚኒስትር ትምህርትን ከም ዝተሳተፈ ይጠቅስ ሚኒስተር ዞባዊ ምምሕዳራት ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ኣብ ዘስምዖ መኽፈቲ ቓል ህዝባዊ ግንባር ኣብ እዋን ሓርነት ታውቃልሲ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ድሕርና ጽነት ኣብ ጽላት ትምህርቲ ንዝገበርዎ ገዚ